0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ زما عزت مندو د دې لسمي سفاري سلو رمرو

بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت اخجائي فزاد قسم دي محمدا پیدستا پروی آدم دے محمد نو دے آدم نک تمام انسان پیدا شول دیستا شان پی مقدم دے محمد نو دے آدم نت پخپلا هم پیدایے ہم